0: فنموري الموري من درما واقع وضربون ماي
1: فنموري الموري من درما
2: نيد
0: هيا دي دسرق يو غاني انت يا ايكا ران كاير غيري كن جارا كيا تك انسان دي دي دي مم اين كمان
2: ايه هو في اين
0: ابا نانس رايان كنا قوم غتك راي
3: aya goraba ya ka digira ya ka inde taridan merakei adeyan tarawa mayana pero oi punge de tare monare ko gwa kaira kanon den na wa kya yo sira inge de ban ta ye
0: pora gara pora gara ban ge de gara ngami na ban de inte ban ta ye na mi ta pona kam tar pona me ge ma mi kora gen ka pana sina pusma ari gara tar pona isin ma de minisa samusira wa